0: يغشى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Rahma Radio 97.3 Rahma Radio.

0: صل وسلم وبارك عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: المستعاضة تعتكف وأغشاها ضوءها.
2: باب ديك بياني أكن سوى إتا واتو مستعاضة wadda take mai jinin nifasi, jinin da yake na rashin lafiya, to za ta iya itikafi, sannan kuma mijinta zai iya kusantarta, domin wannan jini da take yi ba jini ne na haila ba, jini ne na istihada na rashin lafiya. An karbo daga sayyidati na Aisha, Allah ya kara mata yadda ta faɗa. Wannan kamar wato hujja ce akan cewa wadda take da cikin larura irin ta wannan jini na istihada, to tana iya shiga masallaci. Jini istihada baya hana shiga masallaci ga mace, baya hana sallah, baya hana azumi. Jini na istihada domin ba jinin haila ba ne. To shi ne na Aisha, Allah ya kara mata yadda take cewa lallai wato daga cikin iyalan manzon Allah.

0: علامة الله.
1: ماشي
0: مرياح. ما يفيدك ألا وعلامة الله.
1: ما نجي لشي اليوم.
2: Ina ganin shi ko daga nan unguwar kawo.
0: Mutanen unguwar

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: كيفك يا استاذ؟
0: الله يخليك، فاتح انت شلايك يا
1: مكان ابو شر داي شوغبا او دبا وذو كوره لوكال كمان اي لك تكون كل جزمنت يا كفاي.
0: ما شاء الله مالا بشر بك على الشغوه.
1: Ya kamata ki ku ba ta shawara akai ku ce ga abin da suka hanga ga abin da suka hanga ga abin da suka hanga.
0: Yes, yani.
1: Ta yarinya ta duwa ta ga wannan abubuwan ta gamsu da shi shikenan sai ta abin nan. Amma kar su mata cewa lalle ita ga wannan kike sa su kuma su mata lalle sai sun ba ta wannan ba su ba ta so. Kamar ke zan bari kina mai magana ba shin kai shugaba Audu dan ba ku ga kore local government ya shi lafiya.
0: Malam Bashir muna godiya. Da malam Bashir zamu ja akan shirin namu a wannan rana sai Allah ya kai mu.

والسرير. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.

0: عباد الله بالغيب ولولا نبي له على الجناد مباوع
1: نبي عظيم قدر برمك الرسل.

0: dan wa amala sa'adata
1: bana tabida kada kada kalina mushida
0: ya habbala min huli man shaqa qumdata
1: imarun li rajulillahi baram wa awdatan bi yudam jajrul jamilu wa yamdamu
0: rutbatun fawqa sima kayn qad sam
1: wa qabun dan ta jaba madama
0: yughran bil amri wa nayu ukwike ma
1: ila ujdan lirali
0: عند
1: من
0: باي رسول
1: الله
0: يا الله وارضوه أليس الذي هذا المفاخير والغنى
1: بما نس من آي الكتاب وما دلا
0: لا يدانى من مكان الذي اتلا
1: أتم الورى جاهم وأبهرهم ملا ويغير إجلا والشباج كفوه
0: أما قل مجد ينذر ورى وجلالة
1: وجاء بآيات ما لكل قارة
0: من شكني فاوش الفضلالة
1: أبالله شك بعد ألف جلالا تقادم هذه المدد

0: وكم فاسد أرها به ووصاله
1: وكم باطل ولا به ووضعه
0: رسول لأسراه المنافق فاضل
1: أبان الهدى بالحق والوال وشان الورى فليشه الأم
0: وهنه ناقبة للسلام تظهر خمس
1: فاشر قبل الرسالات وشمسها
0: كان موضوعا على البر قصها
1: أداء الجن الأهل
0: وقل البر والتقوى وأهل الفضائل
1: إذا بني بعدهم وهل
0: المنائل سمعت بقبول الحق من خير قائل
1: أقرت لآيات الله والدلائل بها سهود لكم والطريق والدول
0: لكم نبي الهاشمي يا محمد
1: أجل الورى رجم وسلم ومحضر
0: لكم نبي الهاشمي يا محمد
1: أجل الورى رجم وسلم ومحضر
0: لكم نبي الهاشمي يا محمد
1: أجل الورى رجم وسلم ومحضر
0: أطيبهم نفسا وأطوالهم يدا
1: أطاب له الرحمن

0: ولا بلا يدب معلوم ولا ملوم
1: نبي الله ولا بهر الندى سارم الإدى
0: مريكم بسمع أولنا
1: وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى
0: أدى الورى ضرب العرد والرقى
1: وهم بهم ذي الله في كل حي
0: وفي حال إلهال وفي حال نشأة
1: من تهاب أزم أمد بجرعة
0: أدل رقاب المحركين بهدى تقرلوهم من نور حالك تحدو
1: والمود والمحبوب تبعا وقربة
0: تبعا تبعا ثم قبرا

0: الرحمن قالت بفضله
1: سلام
0: على الأيام إيجاد مثله
1: أمين ولاد قبيل مرضينا لا إلا أرواح الذي كنت أعظمه
0: من الرسل من بالهاشمين يشابه
1: سلام علينا يقلبهم
0: أحبه رسول كريم وأساقت ترابه
1: وإنت لأباله بأمنهم وهل ببل منهم ولا ثم من لجوه
0: ودن يدن به ولا علما
1: ولله بلا انفق دهري منكرما
0: فاسا كرا لله موادما
1: وعلل نفسي بالوسال وربما تجاكل فتا عداءه ويكبره
0: سبوت الى الدنيا وظن بلا يسبو
1: وذرك من سلم بعدها حرب
0: فذرنا وشارك الى يكر بك الغرب
1: بيد البناء ولم
0: يدعوه ربه للمكارم
1: بعد لديه أم هذا الأذاني
0: وما أخذته لي لومة لائمي
1: بنا قوة الإدلام فوق دائمي من حمد من أبلاد الحجم والقرب
0: بنا هواء العين من أم عليهما
1: قريب وجاء إلى إصابة إذا انتما
0: حلائقه أمدان نلقسي الزمما
1: بارق وجاد القلوب من الأمى فلا إلا دمتوشا وقر أن يهدف
0: أدوذر أمقات بزيرة كركذا
1: سجارة رسول الله أمد فوقذا
0: إذا شئ منه الخير لم ينأني إذا
1: بني سجايا وهو بدل ولا أذى ومن ولا من وصر ولا أتم
0: محمد أهدام قالا وهجتا
1: مبين هدى فالكين مهجتا
0: وأهدق من يمشي على الأرض لهجتا
1: بهد ما سلق النبيون بهجتا له القرب من الدنيا الورى وله الهجوم
0: وأنا بعد ما سره لمولاك غاية
1: ولأبد حقا قربته إلهية
0: نهايته لم تكتسبها بداية
1: بداية
0: أحب رسول الله حبا موحدا وإن بلغنا ما طلب بالمدح مجتدي
1: بلغنا بمجد الهاشمي.

0: وإن كنت لم تبلغ أهي دياره
1: كبر ذل الله الهلل جواره وكل مجرم فالحبيب له
0: مديم نبي الله ألك التعبدي
1: لما هال من فضل وفقر وفقر

0: ولا تعلم
1: لأن قول هذه يوم بداراتي جل جلي وامدها ناجيا لا يفصل وأجملي وقل للذي يؤنى بكم بالتنبلي رمان علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفبال وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي أيبات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تأل الشمس في الأرض فلله ما يعلم أصدقاء.

داكمن ابدا على حبيبك خير من هلك كلهم يا كرم الهلك ما لي من ادوز به سواك عند قلول الحادث الامم ولن يريك رسول الله جاه كبي إذا الكريم تهلى بإسم منتكم فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلى اللوح والقلم يا نفس لا تقنني من زلة غزمات إن لك بائرة الغفران كلمني لعل رحمة ربي يقسمها تاتي على حسب الإسيان للكسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والرب عبدك من الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزني وعلى الذنوب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجني مرنها الأذرات اللبان ريه صبا وألرر الإيس هاد الإيس بالنقم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذل كرمي والآل والصحاب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في دائمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبيات وقد أرزتين مامئة فارن بها كربنا يا واسع الكرم لا تجو للرسل غير هدية ولا أجب أن يفضل الشهد في

جهانين كل مقام المحمد سبوق بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا هات حفيظ بلا درس سراج البرادى يجيب عن الهدى جميل القبالى يهيف كل الإدى جميل القطابى سد الكاتب الجدى سري المزاجى سر البأس والندى كريم السجاد آخر الجسم والنفس فطوبى لخده سراه يمرب فذلك في الدنيا نقيم مسوب وبين حشر والباقي أجل وأسبب سبيل نجاة للجنان مبلغ فدون كبت جلهال سجنت من الجنس ودون كفزجة بأقل توليس قسام بيمنى لهاك ألها مجردا يسوق الورى للخير مثنى وموحدا وكم ذاب من وجه

وَلَجَخَلُ ظُلُّمَةٌ سَمَاهَتُهُ وَالْمَانُقُ بَسَطٌ وَرَحَمَةٌ إِبَايَاتُهُ وَالْمَانُقُ شِبْزٌ وَإِسْمَةٌ سَرِيرَتُهُ وَالْجَافَرُ نُورٌ وَهِكِمَةٌ وَقَدْ سَبَقَتْ تَدَشِيرُ بِنَ قَلْبِ فِي التَّشِيرُ كمعب من التحقيق للأقل ساتب طريق من التوحيق للفاتب.